0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.

0: قد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان اف ام. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: عبر مطار النجف الأشرف الدولي. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها نفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مجهولة. الدفاع المدني اللبناني يكشف عن سقوط 6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مقر قيادي تابع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية ردا على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يقول أن الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة نافيا ما وصفها بالأنباء المزيفة التي تتحدث عن انسحاب طهران من مسار التفاوض. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة. سقوط 7 قتلى بهجوم مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب في دونيسك. استمعتم إلى الأخبار بإذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.
2: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. غريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
3: Sihirli Frekans, Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi, Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi, Radyo Türkmen FM. 90.1, Radyo Türkmen FM.
4: Türkmen FM radyosundan yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: bakma nelerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.
3: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
4: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان FM الفضائية. أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يقول بأن حكومته تعمل على امتلاك كل عائلة قطعة أرض سكنية مجانا. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يوجه بالتعاقد مع سوريا لخزن النفط العراقي ورفع التصدير بالشاحنات والأنابيب. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يشكر كتائب الإمام علي على فك الارتباط بالحشد والمباشرة بحصر السلاح. وزير الخارجية فؤاد حسين يبحث مع القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشو هاريس سبل تطوير العلاقات الثنائية في ظل تشكيل الحكومة الجديدة. وزارة التجارة ترفع الحجب عن البطاقة التموينية لأسر منتسبي القوات الأمنية. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن ضبط محاولة إخراج 150 ألف دولار عبر مطار النجف الأشرف الدولي. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها نفذت ضربات دفاعية على جزيرة قشم الإيرانية. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مجهولة. الدفاع المدني اللبناني يكشف عن سقوط 6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين على منطقة الحوش في قضاء صور. حزب الله اللبناني يعلن استهداف مقر قيادي تابع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية ردا على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جيروسي يقول أن الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة نافيا ما وصفها بالأنباء المزيفة التي تتحدث عن انسحاب

طهران من مسار التفاوض. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تشمل منصات لتبادل العملات المشفرة. سقوط 7 قتلى بهجوم مسيرة أوكرانية على حافلة ركاب في دونيسك. استمعتم إلى الأخبار بإذاعة تركمان FM الفضائية. إلى اللقاء.

0: يا حلو، نبتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة منخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Umut Radyosu.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، تفكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز مسلم الله، عزيز قردشلار باجلار، تجويد درس لاريلا بينجي بروغراملا اللهن إزنيلا بردس الزودان قاوشتخ تشمانيلي ويدي راديو سنان اللهم فضليلا الحمد لله بو ينجي درسلرلا تجويد درسلرلا أمي درم الله سبحانه وتعالى دان ودي لرم جملة مزم موفق يتسن قرآن كريم أيجي أخياغ أيجي آل شاخ آيات لارن كلمة لارن أيجي معنى سنة تفسيرني أتغلماغن بلاغن onun üzerine de cümlemizi hak teala muvaffak etsin. Kur'an üzerine işleyelim. Aziz kardeşler, bacılar, yetirdik Ennazi'at surasında dedik de ki perrası 584 yetirdik 34. ayete. İnşallahü teala bizimle olun, okuruk bu ayetleri Ennazi'at surasında. Perası da 584, 34. ayetten başlarız Allah'ın izniyle. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا جاءت الطاقة

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM Kartik frekansımız 90.1.

0: الكابينة الوزارية مرهون بالتوافق السياسي. رئيس اللجنة المالية النيابية عزيز المياحي يؤكد على إدراج تثبيت الأجور اليومية والعقود ضمن موازنة 2026. الهيئة العامة للجمارك تعلن عن ضبط محاولة إخراج 150 ألف دولار عبر مطار النجف الدولي. الكويت تعلن التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة وقواعد عسكرية أمريكية رداً على هجمات نفذتها القوات الأمريكية ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يكشف أن الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت بسبب الحرب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن المفاوضات مع إيران ما تزال مستمرة نافيا ما وصفها بالأنباء المزيفة التي تحدثت عن انسحاب طهران من مسار التفاوض. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın. Türkmen FM'de yayınımız Türkçe şarkılarla devam ediyor.